بعليك سألن بعلي من ياك لمنان بعلي لمنان ياك سألن من ياك لمنان ياك لمنان بعليك سألن بعلي من ياك لمنان ياك جنبي وجنبه أنت زعتوني يا أنا يا ما يديو جيبو جيبو